0: بسم الله الذي القرآن قد نزل منه ابتدائي وأرجو عنده نزلا الحمد لله وصلى أبدا على الذي به لنا الهدى بدا سيدنا محمد والآل وصحبه ذوي النوال والي واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا أشكر ربي على ما قاد لنا القديم شيخنا فانقاد فنعمة الرحمن لا تعد ولم تكن تحصى ولا تحد لغيرك لا نشكو إله الورى أمرا وما إن لنا إلا إليك التجا دهرا من ظن غير الله يغني أو يضر فذاك في الدارين ذو كد ودر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قولي لا إله إلا الله محمد أرسله الإله لله تبت من جميع ذنبي ومن أطلب صفاء قلبي والذي نفسي وديعة له في أبد مع الذي فضله قولي لا إله إلا الله محمد أرسله الإله له صلاة بسلام منه ترزقني عقزا وفهما عنه بوكي نيني تيرلو تجنت بفهم توبا كاترون تكيس بني دو mbokki mi yow mi may tewul ci cieñere fm dakaru 88.6 mbokki mi yow mi may baye xel ci lerke fm luga 94.6 sante nan la lol santati la kon jaajeufati teewandañu ci jotay bi ñu meena and ak yeen bis bu set ci waxtu wi insha Allah ñu and ko giin jotay bi moy khulafaul qadim jotay bi ci waxtani khalifa yi cheikhul qadim ana luñ ci djublu xana tatan ak rot ci sen te di ngay jikko ak sen doxine ak sen doxaline wu sel ndax lepp ñariñ ci kassela di delu di sante di delu di fetali sunu jant sunu jayante ñel sunu serigne cheikh ahmad al qadim radiyallahu ta'ala yalla ñu dangul ñun ñepp yalla sunu borom di ñu ko gëna fayal mbolem suñu kilifa yi diina nak ñi ngi leen di sante ñi ngi leen di nuyu ñi ngi leen di ziar yalla yalla leen defal mu ci tawfiq ñi jitu ci yalla ci morom di leen defal leer ak yermane borom passé bi ak mbekté mi moy jawriñ ci borom passé bi ak mbekté mi moy buntu bi borom passé bi ak mbekté mi moy cheikh mohammed al muntaha yalla sunu borom dolli ko kul shay'in yuntaha yalla sunu borom yagal ko fi na and ak wirle lepp lu yene ci ligi al qadim al muntaha yalla ca waxta jef ca lu kawé bepp ñor ci barkep qadim al muntaha bokki xawéti way tewli ma ngi fédeli sama cant ak sama ziar sama nuyo ak ñaanal leen jam ak tawfiq kon assalamu alaykum assalamu alaykum assalamu alaykum wa rahmatullah mbokki ma ngi sakku ngi ñaanal ma njub ak ngeerum yalla mbokki ma ngi sakku ngi ñaanal ma yerbeenti yalla ak ngeekelam ma ngi koy ñaanal ñepp rawatine bepp julit bob jituna ci keur deug ga ma ngi sakoti ngeen ñaanal ma man lepp lu may wax mbama koy jëf mbama koy jëflante lepp lu may wax lepp lu may yëngu lepp lu may jëf lepp lu ma nek mbama mel ko mbama waniko lo xamne ma ngi cey dox mbama koy doxal sama yëngu ak sama dal sama doxine sama waxine sama doxaline sama jëfine ñaanal leen ma na teggu ci deug ñaanal leen ma na teggu ci mandute ñaanal leen ma na teggu ci sel ta kon yalla rek rek moy tax
1: yene gi deglu Tenier FM 88.6
0: mbokki ñewaan nañ ci ko xamne yema tuddu dajé na ci mom ay jëfam ak jëfi dama ko wané deug ak deugal moy mbiram xana sax bo woyé tur yoyu jëru ngay tuddu tur wa ben la malu ak kuluté modi jëmmam xana boko woyé yoyu ñolay wuyisi bo woyé yoyu ma tuddu mom mo lay wuyisi xana ki may wax mandu ak mandu te du war mukk li dey mo doon doxinam doxalinam mo boko tuddé jëtu ngey tuddu ter wa ben la man ki may wax xana moy jëmmi sel xana moy jëmmi selal so tuddé sel mara nga né selal melna nek tudalé nga ko ki fonku farata yi lol tek ko ci sunna yonnati bi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam ragni ku ca ba far boone aji top ji sunna xel dem ca mom djubta djubal lol tegu ci istikhama man duma tuddu tur wi legi ne xamna na xam ngeen ko kon na dem ci kiko fi nekkal tay di jawriñam serigne cheikh ñing koy siar

بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يفتقون فضلا من الله ورضوانا سامعهم في وجوه من أزر سجودي ذلك مثل في التوراة ومثل في الإنجيل كسر إن أخرج ستو وعذر وقتل غذبت على زواخي يجيب سراء

والبارلين فالإدان بدوريا درجة المختار ليس المنسفين فمن يهاوي القبض فمنسفين أبقيت قلمة تدور أبدا لا وتخزي كل من لم يعبدها.

هل قد نأوي بمن يأدينا كفاني متسئين الله ياو بالمسرع أبدي بإيئولا كرم من هو الكريم الأكرم لخادم لازم.

وجعل لي باليمن وتأمينا وجعل لي ما لا يرى ولم يرى من كالممالك الإدان لسيرا رديت أسباب المسافر

واكهن وصور داء ناميا لفورة والعام جلي بوسقى عروة وصور داء ناميا لقبة وعني يسرف جالبات النكبة وصور داءك إلى قدامة والتقن الحساب والندامة وصور داءك إلى قتادة والعام جلي بخرق عادة والترد عن قيس إلى مخلد قد انتمى والعام طيب خلدي والترد عن قيس لمحسن النمي والآم كثير يا كريم مغنمي والترد عن قيس سلالة أبي سحسحة والعام كم من أدبي والترد عن قيس سلالة السكن والعام يا منان سغلي المنن يا ربنا صل صلاة تمهو عني بها ما ليساق قبه من كل ما لم تربه لي ظاهرا وباتنا حتى أكون تاهرا مع السلام قد يكف أني ما دمت حيا كل ما لا يهني على الشفيه الناصر المشفع سيدنا محمد ذي الفني وآله وصحبه واشهد لي يا بر يا وهاب يا ذا الفضل بأنني عنك رضيت جدا وأو وسيلتي خديما أبدا وليهب بأهل حرف السين سلامة من جملة الفتون والترد أن سالم من معقلي والعام سلمني وحالي كملي والترد أن سالم المنصوب إلى العمير ومه أني حوبي وصور داءك إلى سويبتي والتكفني أذى جميه السجد وصور داءك إلى سليتي وليسحره بلا تسليت وصور داءك إلى سمعك وكف أني كل ذي إنهاك وصور داءك إلى سناني وكف أني كدر الأزمان وصور داء ناميا لسايبي ولد أثمان وعظم جانبي ولمن ملحان سليم سقردا وإنك جعلني سعيدا مرتضى والترد أن سليم ابن عمري والعام جلي بردا وأجري والترد ترد أن سليم من الحارس والعام جلي بسر غائس والترد أن سليم من قيس والآم هب لي يا كريم ويسي والترد أن سعد سليل زيد وكمل النيات قبل فيدي وصوردا بولد الربيه سعد وهب للربه في مبيه والترد أن سعد سليل خوله والعام صغلي من حبيبي نيله وصغر داءك لسعد من أبي وقاثن الثالث واكشف كربي وصغر داء لمن أبادة الرئيس سعد وتيب بلقاء النفوس وصغر داءك لسعد من معاذ وسرمدا حني يا خير ملاذ وصغر داءك لسعد ولدي سهل وأسد أربه يا سملي والترد عن سعد سليم لخيسمة وليهب فيها هدى ومكرمة والترد أن سعد سليل مالكي والعام حقق الرجا يا مالكي والترد أن سعد سليل أثمان وفيك كمل المنى يا رحمن والترد أن سعد سليل خولي والعام صدق نيتي وقولي والترد أن سعيد من الزيد وجه الهدايا أبدا زيدي وصور داءك إلى سهيلي وسرمدا عندك عظم نيلي وصور داء لأخيه سهلي ونجني وولدي وأهلي والترد أن سهل سلالة عتيق والعام وجه لي نصرة الملوك والترد أن سهل لقيس ينتمي والعام بشر بي كل مسلم وصور داءك لسهل انتمى إلى الحنيف والترر للمجرما وصور داء لسهيل ولدي بيداء واجعلني نور بلدي والترد أن سواد من سيدي والعام فك يا مغيس قيدي وصور داءك إلى سوادي ابن غزية الأديب الهادي والعام هب لي جوار المصطفى حيث أكون خادما مع الوفا وصغله منك صلاة بسلام أني وبلغا له هذا النظام
والترد أن سلامة ابن أسلم وبشرا بأولياء والعلماء والترد أن سلامة ابن الثابت والعام هب لي درك كل فايت وصور داء ناميا لسلم ابن سلامة ورض لي ظلم وصور داءك إلى سراق ولد كعب والتزدني تاق وصغر داءك إلى سراق ولد عمرو وانفئني الفاق يا ربنا صل صلاة تدوي لي بها السير وتمهو لغوي عني بها مع السلام تجذب لك به كلي وعيبي تذهب عني به بلا إعادة على وسيلتي محمد بمن تلا وليهب بأهل حرف الشين والهاء كون العام ذا تمكين وذا فتوح وفيود ورسوه كالعارفين وكأخيار الشيوخ وصغر داءك إلى الشماس والنقني من جملة الأدناس وصغر داءك إلى شجعي وعافني من جملة الأوجعي وصغر داءك إلى هلالي ابن أمية وكمل حالي يا ربنا صل صلاة لتهب جملة ما أحبه في المنتخب من خدمة ورؤية وزوري في كل موده وكل توري مع سلام قد يقيني الوهم عليه بالآل وأفدل الأمم وليهب بأهل حرف الواوي ولياي كوني ككل راوي وصغر داء ناميا لواقدي وقد إلي أفضل الفوائد وصغر داءك إلى وديعة وإنك جعل خدمي وديعة وصغر داء ناميا لودق وامح عيوبي كلها لي صدق والترد أن يزيد نجل الحارس والنقني من جملة الخبائس والترد أن يزيد نجل منزري وظاهري وباتني فتهري والترد أن يزيد من قد انتسب إلى رقيس واهدني بلا تعب والترد أن يزيد نجل عامري وإنك جعلني مع الأكابر وصل سرمدا وسلم يا كريم على الذي كوني خديمه أروم خير وسيلة لذي الجلال لخائف الدلال والإذلال أشكر من شكر بالعباد وخير من قاد له إبادة عجل من ربى وأوصل إلى مغن كريم واسه معت علا وسيلتي وقدوتي وجاهي محمد خير الورى ذي الجاي وآله وصحبه الأطباع وكمل العام به اتباعي يا خير الجاذب إلي قدت وبالذي فاق الرجاء جدت سل وسلما على المشفي ولال وسعب وبي أهل فعي وجد بكون العام عبد الله خديم عبد الله يا إلهي يا من كفاني البلا والألما مغتربا وكفأني الظلما لك علي الشكر باليرعى وغيرها وأرتجي البراعة سل وسلما على الهادي الرفيع محمد والآل وسحب جميع وجل نظامي يا شكور أبدا يا خير معبود بشكر عبدا نظما يجود بالعتايا قوتا لنا وينسي ضر والياقوتا وجل مغنيا عن المربي والتدوي لي سير به يا ربي وجل كالجهاد والسلوك ورد به لي جملة الملوك وجل كالحج وكالجواري ونجني به من البواري وجل جنة عن الأوجال وقت الحياة ولدى الآجال ولتكفني به أذى الشيطان عند اغترابي ولدى أوتاني وجل دافع البلاء والغمة دنيا وأغرى عن جميع الأمة وجل يا ربي بشارة لمن قد آمنوا وأسلموا كل زمن وجل يا كريم خير ذكري في أبد لي وخير شكري وجل يا شكور شكرا فائقا عندك لي ولتكفني البوائقا يا الله يا رب الورى يا مغني
اجل نثامي عن سلوك يغني وجل عندك وعند المصطفى صل عليه بسلام ذي اصطفى مخلصا من جملة العيوب وجالبا للفوز بالغيوب يا ربنا صل صلاة تكرم كلي بها بما به أكرم مع سلام قد تقيني العذاب به وكل ما يسوء والحساب على ابن عبد الله عبد الله أفضل خلق الله حزب الله خليله حبيبه محمد وآله وصحبه والعبد وليهب بحق أصحاب الكنى إنك يا وهاب ما فاق المنى وصغر داء لأبي لبابة وخير لي الخير ولافتح باب وصور داء لأبي أبيدة وكف أني قلنا وكيدة وصور داء لأبي حزيفة وأرني خير الورى وخيفة وصور داء لأبي خزامة وهب لي العصاد والكرامة وصور داء لأبي الحمراء وليجد بسنة الغراء وصور داء لأبي السليت والتقن الإفراط كالتفريت وصور داء لأبي دجانة وهب لي الإخلاص والأمانة وصور رداء لأبي داودا وصور لي المطلوب والمودودا وصور رداء لأبي سناني وليسر طرق الجنان وصور رداء لأبي حقيلي والتقن الدلالة كالتليلي وصور رداء لأبي أيوبي والتمه أني جملة العيوب وصور رداء لأبي شراكي وزني العلم وزد إدراكي وصور رداء لأبي الطياح وصيرني العام كالمسباه ولأبي طلحة صور داء وهب لي التجديد والإداء ولأبي نملة صور داك والتقن النفاق والإشراك ولأبي نملة صور داك والتقن النفاق والإشراك ولأبي سلمة اكتب الرداء وكف أني أبدا سوء القدى ولأبي مسعود اكتب يا جليل ردا وطيب للمبيت والمقيل ولأبي صبرة هبردا يدوم وليسر يا كريم ما أروم وصور داء لأبي محشي والآم أذهب أودي وغي أني وهب لي تلازم الذي به أكون مثل كل جهبذي ولأبي الخالد هبرداك وليوجه سرمدا هداك ولأبي حبة صغر داك يا خير رب واكفني عداك ولأبي شيخ سقر الردى بلا عبد وأني كف مورس البلاء ولأبي كبشة صغر داك وليسخر كل من عاداك وصغر داك لأبي مليلي وصغلي القيرات كل ليلي وجل مناجاتك فيها أحلى إندي دواما والتصغل الأعلى ولأبي مرصد اكتب سرمدا خير ردا منك ولكتب مندا وجل نهاري كيوم العيد في أبد والتنسني مفقودي ولأبي الحارث صغر داك وبيبشر كل موالاك يلي بكوني فرحة للمصطفى ولا لوسعب وهب لي استفاء ولأبي بردة صغردا بلا نهاية وصغ إلي الأمل صغلي ما رجوت منك يا كريم دنيا وأخرى فائقا لما أروم ولأبي اللعور صغردا كسر وصرمدا وجه إلي ما يسر وجه إلي كل ما اشتهيت في أبد وكف ما أبيت أني دواما وقن الحساب يا من محوت الموت والحجاب ولأبي الهيثم صغيا ربي خير ردا ولتتقبل كسبي مني تقبل ولتكن لي واغفري لي وكل ما علي كفري أني بفضلك وسير كلي لك وللمختار يا ذا الفضل وليهب كوني حبيب حزبك وكونهم أحبتي لوجهك ولترضى يا كريم عن أبي اليسر وليهب بالاختتام من البشر وصل سرمدا وسلم يا جليل على رسولك حبيبك الخليل سيدنا قدوتنا طبيبنا عزتنا وجاهنا حبيبنا من استفيته ففاق كل من مضى ومن ياتي ومن في ذا الزمن محمد والآل والصحب الكرام وسرمدا سغلي به فوق المرام يا من جعلت كونه لي سهرا في هذه الدنيا وتلك أخرى سل صلاة لي بها تكون
في أبد ما شئت يا مكوين مع السلام لي تكون سرمدا به على خير البرايا أحمد وآله وصحبه والتقبلي به جميع ما يفي من قبلي وآله وصحبه والتقبلي به جميع ما يفي من قبلي وآله وصحبه والتقبلي به جميع ما يفي من قبلي اللهم يا باقي لك الحمد ولك الشكر عليك وعلى كل ما عثرت لي أن أحمدك عليه كما تحب وترضى سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما محمد من الإله بالرسول أطلب ما سرمدا أني ليس يسلب من الإله بالرسول أطلب ما سرمدا أني ليس يسلب حمدت رب الله وهو المطلب وكونه للدفء لي والجلب حمدت رب الله وهو المطلب وكونه للدفء لي والجلب مصليا على بشير يهب لي المنى وبعداية يذهب محمد من في هداه أرغب وفي امتدائه أتاني الرغب دعوت ربي به وأطلب منه به سعادة لا تسلب أبو بكر أسألك اللهم بالصديق منايا بالتوفيق.

البداية بالتفريق واسلك به بي أنفه الطريق كفيتني به أذى البطريق في البر والبحر وفي الطريق رددت أني أذى الزنديق قبل وجلي بالتصديق عمر أن هو أن خليفة الله أمر إرد ورلي بهما تلك زمر مد حياتي برداء وبشر بالمصطفى وبهما رب البشر رت الذي حصرني ومن أمر لي فأنت ذو انتقام بعمر عثمان.

0: برعي. سبحان ربك رب العالمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أهل بدر أسألك اليوم بأهل بدري فلستجب بهم وأهل قدري هب لهم الرداء وخير أجري بما يفوق ظنهم قد يجري لسخر الذي تولى حجري في البر رود قادر زي زجري بدد بهم شمل عداي المجري في البر والبحر وصف أجري دعائي يستجب بهم في البر والبحر وعصمني بهم من ضري ربي يكن لي بأهل بدري ولترد عنهم ولتعزم قدري ربي يكن لي بأهل بدري ولترد عنهم ولتعزم قدري ربي يكن لي بأهل بدري ولترد عنهم ولتعزم قدري. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أدي خادم الرسول.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يفسقون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوغد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم. إن الله على كل شيء قدير. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسويهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها

الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقي آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما ياتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذا آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة يغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجسا من السماء بما كانوا يفسقون. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذا قسنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تصير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا لا نجئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون.

0: تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون وويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشهدوا به ثمنا قليلا وويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة ولاتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بل من كسب سيئة وأحاطت به خطيئاته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم فالظاهرون على الإثم والعدوان وإن ياتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما يعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وخفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم وأن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم وإن كنتم مؤمنين وإن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إننا نحن فتنة فلا تكفروا فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتريه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى ياتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له خانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تصل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مخان إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدنا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه خليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم الخواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل تحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم يقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون سيقول السفهاء من الناس ما وليهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضيها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعدهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم وآياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله ومن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشهدون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما اسمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موسى جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من هدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا عدتكم ولتكبروا الله على ما هديكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فلا نباشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وآتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أسرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة ومن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة نساء لجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هديكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يوم فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتخى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك حوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالاسم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور سل بني إسرائيل كما آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل التي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تصريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو صرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزؤا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن طراد منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء وكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة نكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد خرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا خليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة خليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي ويميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فات بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبست قال لبست يوما أو بعض يوم قال بل لبست 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشرها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبذلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر ومثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت كلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمدوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ونكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا ياب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبغص منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ينتضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا ياب الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن من بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، وأنزل الفرقان، إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد، والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، وأولئك هم وقود النار، كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم، والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة، ترونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المخنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب.
1: يقول عبد الله وهو أحمد خديم من صماته محمد، بسم الإله وهو الرحمن وهو الرحيم قاد للأمان، الحمد لله على الكتاب مع الشفيع المذهب العتاب، سيدنا محمد خير الورى من خاد لي خدمته والصورى، ثم صلاة الله والسلام على الذي مني له أقلام، سيدنا شفيعنا المخدم عند الذي تزكو لديه خدمي، محمد وسيلتي وجنتي عن الأعادي والأذى وجنتي، وآله وصحبه الأبرار في الحال والمآل بالتكرار، هذا وقصدي خدمة تقر عين النبي بها كما تبر، نويت من ذا العام خدمة تصر مشفعا به كفيت مع عصر، قد رمت من رب البرايا خدمة لمن بجائه كفاني الصدمة، أحمده على خروج من ضرر وكل سوء وعناء وغرر، أشكره شكرا يجر زيدا بشر ولا يجر نحوي كيدا، حمدا وشكرا لازم برورا رب الورى وزعزها غرورا، فخمت ناظما لذه المقدمة مصليا بها على من قدم، مرتجيا كوني خديما أسنى وأن أفوز بالمقر الأسنى، ملتمسا من مالكي أن ينفع بها الذي يريد أن ينتفع، جعلها الله بجاه المصطفى صلى عليه بسلام يصطفى، نظما مباركا يخي العذابا كما الذي كابدني أذابا، أرجوزة عابدة لله مع الكتاب ورسول الله، سميتها جالبة المراغب في عاجل كعاجل لراغب، قد انصرفت للمراد قائلا مع الصفاء بائتا أو قائلا، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك، عبدك الراجي بين يديك مصليا مسلما على أكرم الخلق لديك خائلا، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا، أمرتنا بأن نصلي على سيدنا من البرية على محمد وأن نسلم على يا باخيا أبخيت سرمدا علا فسرمدا صلي وسلم يا كريم أني عليه ولتقل لي ما أروم صلي عليه في جميع الآلي مع سلام واستجب سؤالي صلي عليه في جميع الصحب مع سلام ولتوضح لحبي واغفر لكل مؤمن ومؤمنا مغفرة لكل خير مدمنا واغفر لكل مسلم ومسلما مغفرة تعصمهم من ظلما واغفر لكل محسن ومحسنا مغفرة لهم تقود الحسنا يا الله صل أبدا وسلما على نبي سبقه قد علما سيدنا محمد والآل وصحب في الحال وفي المآل يا من به استعاذ خير الأنبياء من اللعين الخف الشر الأغبياء صل بتسليم على النبي والآل والصحب وسم في يا من من الناس معا عصمت خير الورى وشأنه عظمت صل وسلم سرمدا عليه في آله والمنتمي إليه وصل يا رحمن بالتسليم على الذي بعث ذا تعليم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا آمرا خير الورى بالعضبلا كما عصمته بها والحسبلا صل عليه ولتسلم كلهن في الآل والصحب معا والصالحين وصل يا رحيم بالسلام على الذي تصره أقلامي سيدنا محمد والآل وصحب يا من جاد بالمآل يا خير منزل وقاب عضبلا وخير منزل حباب بسملا صل بتسليم على من فاقا في قلقه وقلقه اتفاقا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل كما بك استعاذ من الشيطان ونور القلوب كالأوطان وفيه باركت وفي الصحابة وآله ومطر الصحابة وانشر علي بركات البسملة ولتغننا عن غزوة بعضبلة وانشر علي بركات الفاتحة وتلدلا أنا لعبد ماتها ولتغننا بك مع المختار لنا بحرمة النبي المختار وصل سرمدا عليه بسلام كما إليه قلت أفضل الكلام ولتكفنا بألف التعوذ ما يستعاذ منه يا معوذ ولتكفنا بعينه كل لعين وكل ما لم ترضه لي يا معين ولتكفنا بواوه كل أوت ولتغننا عن جالبات لقوت ولتكفنا بالدال كل ذل وعن حرام أغننا بحل ولتغننا بالله عن سواه مع كل ما لوجهه نهواه وببقية الحروف هب لنا فضلا به يغبطنا من قبلنا وهب لنا بحرق باء البسملة والسين والميم سرور الكملة وهب لنا بالباء في الدارين ما يدفع العارين والنارين وهب لنا بسينه سعادة في الحال والآتي وقرق العادة وهب لنا بميمه ملكا يسر وبيسير أغننا عما عصر وهب لنا إلانة بالألف بغير عصيان والنور مألف وهب لنا باللام لطفا عاجلا مع البشارات ولطفا عاجلا قد قلت لي بالألف المخفي نيل المقامات العلا بالطي فصل سرمدا بتسليم بلا نهاية على نبي خبلا سيدنا محمد والآل وصحب عني واستجب سؤالي بحرمة العذبلة المنيعة صل على من جاء بالشريعة سيدنا محمد وسلم والآل والصحب وكل مسلم وتغنني عن التعوذات يا واحدا في وصفه والذات وفي فعاله وجد بعزمة لي من الضر وكل وصمة بحرمة البسملة المباركة يا من له القلق بلا مشاركة صل وسلم سرمدا يا الله على نبينا ومن والاه سيدنا محمد والآل وصحبه يا من له مآلي وليهب فيك دوام البركة بغير مشرك وغير مشركة وتغنني بهكذا عن هاتي ولتكفي غير بشر جهاتي وليبارك في جميع الحركات والسكنات وجعلنها بركة يا من به استعد من إبليس وكل شيء قد هوى تفليسا لك شكوري بعد حمد خالدي يا عاليا أم ولد ووالدي أسف لغير جهتي شيطانا وليرد في وطني أوطانا بحرمة الألف في التعوذي خلل لي العصمة يا معوذي بحرمة العين تجاوز أبدا عمن يلوس بي حيث عبدا بحرمة الواو إلي وجهها ما رمت منك كرما متجها بحرمة الدال أذل كل من يشوءه بشري من أمناء الزمن بالباء واللامين هب لي بركة ولي لين باخيا بتركة ولي هب بالهاء أنفع هبات ولي أدم خير الرسوخ والثبات وامنع بحق الميم كل من لعن من قصد نحوي ولتكن لي ولتعن واطرد بحق النون كل من مرت لغير ما يضرني حيث ورد وأثبن كل شيطان مريد بألف الشيطان لا نحوي يريد ولق غيري اللعين حيث رم ضرا ولا تنله مني المرم وبالشقاء وتضرد الشيطان لغير ما ملكته أوطانا يسوقه مؤيسا من الحفيظ وليس ينحوني بكيد أو لفظ بطائه وجه توافه إلى غير جهتي يا حفيظا بإلى بألف الشيطان أذهب مكرا لحزبه يا من أديم ذكرا بنونه ردودا لنهره جميع ما حاز من كيل وكن لي سميع بألف الرجيم أذهب ضرا جاء به له وتحشه شرا بلانه له الملام تصرفي ولتكفنيه وفؤادي عرفي برائه رد له ما قصدا في من الضرر حيث رصدا بجيم اجزم أن يميل أبدا لما يسوءني ومن لم يعبدا بيائي يسوقه لغيري الواهد القهار معطي الخير بميمه مها انتهاؤه ليا قاهره ولي يقود سؤليا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا صل وسلم سرمدا على النبي سيد كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد وبارك يا واحدا في الملك لم يشارك ووجه الشيطان والمكائد لغير النحو لا تصح لي كائدا ولتكفني مفسدة وحسدا ولا تصح لي فاسدا أو مفسدا وليكن في الحركات سرمدا والسكنات وحياتي أحمدا وأيس اللعين من جنابي يا من له شكر يا ذا إطنابي والتقني ما سأني بالعذبلة وليكن مبشرا بالبسملة ولي بالباء أحسن بقاء عجوبة لكل ندب سبخا ولي بسين سرا عظما يا مهنيا عن كل من تعظما ولي بالميم محو ما صدر مني من الذي يودي للكدر ولي يا رب إكرام الأحد بألف الله الكريم الملتحد ولي باللامين هب الطين منك جميلين مع الصرفين ولي بالهاء هيبة الجميل يا من لما لم ترد لي لست أميل بألف الرحمن لإجابة هب يا بديعا جاد بالنجابة وليهب بلامه لسانا صدق وخد لي أبدا حسانا وليهب بالرأي رضوانا يدوم من خير سخط وعناء يا خديم وليهب بالرأي حظا بارعا يا من لبابه أتيت ضارعا وليهب بالميم ملكا عاجلا بلا حساب ثم ملكا عاجلا ومد لي بالألف المطلوبة يا واحدا لين للخلوبة وليهب بالنون النور يسطع ومنك نفعا برضا لا يقطع وليهب بألف الرحيم إكرام ذي الحب وذي الترحيم وليهب لسان ذكر ورضا باللام والراء وخذل الغرضا وليهب بهائه هباء مغن يولي من يشى اشتباء وليهب بيائه يسرا بلاه وصل وكل يشكرن واقبلا وليهب بميمه محو العيوب جميعها طيا وعلما بالغيوب يا ربنا صل وسلم سرمدا على النبي والرسول أحمدا. وآله وصحبه والأنبياء والمرسلين ولتكن لربيا وجلب حق وجهك الكريم يا واهب العصمة والتكريم حروف ذا النظام خير البركات وسكنا تشكر معا والحركات يا ربنا يا ذا الأراض والسماء صل دواما مع تسليم سماء على الذي قدمته معظما سيدنا محمد من عظما وآله وصحبه ووجهه يا من له في سرمد توجه كل عدو لسوى جنابي يا من له حمد ذا إذنابي وانشر علي البركات دون ضر ولسوى يكف كل ما يضر يا صارفا قتل يا خبل نادما يا من كفاني بالنبي الصادما كما جهادي وبيوع الماضية جعلتها خيرا مساعي الراضية سلمي تسليم بلا انتهائي

وآله وصحبه ذوي التقى يا غافر الذنب واهب ارتقى صل بتسليمك ربا حمدا على الذي سميته بأحمد والآل والصحب وكل مستقيم يا من به هدى الصراط المستقيم وصل يا ربا له المحامد على معظم سماه حامل وآله وصحبه العدول يا كافي الإشراك والتبديل وصل من عليه واجعل النظام باب الرضا مع أياديك العظام صل وسلم من يا حميد على الذي سمعته محمول وآله وصحبه الأتباع يا واهب الحب مع اتباعي وصل يا فرضا له التوحيد على الذي سمعته أحيد وآله مع صحاب المهتدين يا من به لي وهبت خير الدين وصل من عليه يا كريم حر إلي كل ما أروم صل وسلمن يا رشيد على الذي به بدا ترشيد وهو الذي سميته وحيدا يا واحدا قلت له التوحيدا وآله وصحبه السادات يا من له عبادة عادات صل وسلم واهب السماه على معظم سماه معه وآله وصحبه الكمات الصالحين الكرم الحمات وصليا وسلما يا خادر يا من إلى رضائه أبادر على معظم سمعه حاشر ولال والصحب الذين باشروا صل على العاقب وهو طه مع سلامك وزله جاها وآله وصحبه الأجلة يا من به أريتني الأدلة صل على خير الورى ياسينا مع سلامك وزد تحسينا وآله وصحبه الأئمة يا من يصاصه لغير غمة وصليا وسلما يا قاهر على معظم سمعه طاهر وآله وصحبه الرجال يا من حمى كل عن الأوجال صل وسلمن يا مقتدر يا من إلى مرضاته أبتدر على الذي سمعته مطهر ولال وصحب الذين مهروا وصليا مع سلام طيب على الذي سميته بطيب ولال وصحب ذوي المناخب يا خير من نوجي بالتراخب صل وسلمن يا مؤيدي على الذي سميته بسيدي ولال وصحب نجوم الغير يا من هداني لفعل الخير هل وسلمن يا جميل يا من يفي منك لي المعمول على الذي سمعته رسول كما به منك أتاني سول وآله وصحبه والتجعلي تنظم أكبر رضا ينجعلي صل وسلمن يا ولي على الذي سمعته نبي وآله وصحبه الأكياسي يا من ينور به قياسي صل وسلمن يا ذا النعمة على المسمى برسول الرحمة وآله وصحبه الأخيار يا من هداني بلا أغياري صل وسلمن يا ذا الكرم على النبي المصطفى المحترم والآل والأصحاب أهل النور يا من حماني عن التشنير وصليا وسلما يا نافع يا من تفي منك لي المنافع على الذي سميته بخيم ولال والأصاب أهل الشيم يا مالكا تعبده المجامع صلي على نب سماه جامع ولال والأصاب أهل المجد وسلما يا مهنيا بالوجد يا من هداه ورضاه أقتفي صلي على نب سماه مختفي وآله وصحبه الشموس يا باقيا حما عن الرموس وسلما عليه في الجميع يا خير هادي النافع سميع صل وسلم يا منين الصف على الذي سمعته مقفي وآله وصحبه المكرم يا من لوجه الكريم لا أمين صل وسلم خير هاد راحم على رسول منك بالملاهم ولا لما صحابه الأحباب يا مغنيا به عن الأسباب صل وسلم يا منين الراحة على نبيك رسول الراحة وآله وصحبه ذوي الهدى يا من حمى كلي وقلبي هدى صل وسلم يا أنيس الآمن على الذي سميته بكامل وآله وصحبه ولي الأمل يسر مني تقبل العمل صل وسلم على إكليلي حبيبك المقدم الخليلي وآله وصحبه الأسودي يا عاصما من ضرر الحسود صل على نب به تكسر أجري وبشري ذلك المدثر يا من به أصلحت لي ما قد فسر معيسا مني حاسدا حسد وسلما عليه في الآل الكرام وصحبي يا من لي يجود بالمرام صل وسلمن يا مجمل على الذي سمعته المزمل وآله وصحبه المحذب وفرحا بالنعم ذا المقرب صل وسلمن يا إلهي على الذي سميت عبد الله وآله وصحبه في كلهن وعندك جعلني سرور الصالحين صل بتسليم العلي الله على المسمى بحبيب

الله وآله وصحبه المفضلين وأبدا ببشر المبجلين. صل وسلم يا إلهي على المصمع بصفي الله والآل والأصحاب يا ذا البر وعلى نشكر واشكر النسيزي. صل وسلم يا إلهي على المصمع بنجي الله والآل والأصحاب أرباب النوال وبيبشرنهم يا خير وال. صل وسلم يا إلهي على المصمع بكليم الله وآله وصحبه ذوي الهمم يا من لغيره توجه اللمم. صلي على خاتم كل الأنبياء وخاتم الرسل طر الربيا وآله وصحبه وسلم يا من يوجه لغير ألما. صلي وسلم يا مقيتا يحيي على الذي سميته بمحيي وآله وصحب أهل السرق يا مهيا من شئته وتقي. صلي وسلم يا حفيظا ينجي على الذي سميته بمنجي وآله وصحبه الأبطال يا ماحي الكسل والمطال. صلي على نجم سماه ذاكر مسلما يا من له المشروع وآله وصحبه ذوي البرع يا من توكلت عليه في الشروع. صلي على من اسمه مذكر يا ذاكرا لديك عبدا يذكر وسلما عليه في الآل العظام وصحبه واذكر لديك ذا النظام. صلي على نب سماه ناصر يا من به إلي يله ناصر مسلما عليه في الآل العظام وصحبه وتتخبل ذا النظام. صلي وسلمن يا نصير على الذي سمعته منصور وآله وصحبه الأنصار يا حافظ المدن والأمصار. صلي وسلم يا منيل الرحمة على المسمى بنبي الرحمة وآله وصحبه المهاجرين وليها الكون سرور الشاكرين. صلي على نب أنا التجيبة مسلما وهو نبي التوبة والآل والأصحاب بالتكرار يا واهب الفلاح والأسرار. صلي على من اسمه حريص قبل عليهم عكسه الحريص مسلم من وآله وصحبي وذل بي على سواء اللهب. صلي صلاة معها تسليم على الذي سمعته معلوم وآله وصحبه وبلغ نظمي إليه خالصا ليبلغ يا من له الأيام والشهور. صلي على من اسمه شهير وسلما عليه في الآل الكرام وصحبه يا من خيورك الترام يا باخيا كونك لي أشاهد. صلي على النجم سمعه شاهد وآله وصحبه الأعلام بأنفع الإكرام والسلام يا من له البصر والتمهيد. صلي على من اسمه شهيد والآل والصحاب ذوي الوفاق وسلما وآمنا الآفاق يا من ملائكته شهود. صلي على من اسمه مشهود وآله وصحبه وسلم وثبق صدر من تعلم إليك تبت توبة نصوحا وجل لساني فرض فصيحا يا من له الجمال والتبشير. صلي على من اسمه بشير وآله وصحبه وسلم وجل بجاهه رضاك خلمي يا من إلي منك تاتي بشر. صلي على من اسمه مبشر وآله وصحبه مع السلام وجل كلامي به خير الكلام يا من جرت مني له نذور. صلي على من اسمه نذير وآله وصحبه وسلم وتلتوالي في سرور العلماء يا مانعا بي عداك ينذر. صلي على ما يمسماه منذر وآله وصحبه وسلم يا من حماني حاذبا أنا ظلما يا من فؤادي به ينور. صلي على بدر سماه نور وآله وصحبه وسلم سرمدا يا من يوجه لغيره كمدا يا عاصما كل من استدراجي. صلي بتسليم على السراج وآله وصحبه وبشري بدائه النظام خير البشري يا من يفي من كلي الرباه. صلي على من اسمه مصباه والآل وصحبه وسلم والتجد لي في كوني بسر كل من مجد يا من كتابه لذي التقى هدى. صلي على هب سمعته هدى والآل وصحبه وسلم أبدا وبشر النبي من تعبدا. صلي بتسليمك يا خوي على الذي سمعته مهدي وآله مع صحاب الخير وبشرا بالعشرة المبشرة يا من به كليتي تنور. صلي على من اسمه منير وآله وصحبه وسلم وصحب التالي في صدور العلماء. صلي وسلم يا مجيب داعي على الذي سميته بداعي وآله مع صحاب الكمل واشكر عقائدي واشكر عملي يا من به لم ينهني عدوه. صلي على من اسمه ورعوه والآله والأصحاب أهل الاصطفاء مع سلام بأمان مستوى يا من يجيئني به العجيب. صلي على من اسمه مجيب وآله وصحبه وسلم وشفتان في شكوك العلماء يا من به للقادة الأنجاب. صلي على من اسمه مجاب وآله وصحبه مع سلام وامحو بتان في العناء والملام وصلي وسلم يا حي على كريم اسمه حفي والآل والصحب ذوي السخاء ورغدي خلد مع الرخاء يا من به لم ينهني عدو. صلي على من اسمه عفو والآل والصحب ذوي العناية يا من به لم تنهني جناية وسلم عليه واقبل شكري والتحمني عن جهلي
هيبة المكر يا من به ينخاذ لمرضي صل على من اسمه ولي مسلما عليه بالآل الكرام وصعب وعظيم بشري من انصرام وصلي وسلمن يا قوي على الذي سمعته حق قوي ولال والسعب ذوي الختال يا عازما كل من الأقدال يا من به ينهوني التامن صل على من اسمه أمين وسلمن بالحزب وجه الكتب كصفا يري الغيوب دون عتبي يا من به فارقني تخمين صل على من اسمه مامون ولال والأصاب والتسلم وجل به فقى الغيوب قلمي يا من به يصل للتكريم صل على من اسمه كريم ولال والأصاب أهل الصبري يا مغنيا عن ألم وصبري يا من به ينهو جهات الكرم صل على من اسمه مكرم وسلم عليه في الجماعة ولي ألم رضاك مع جماعة بلا عدو وبلا خمولي يا باخيا لي كنت بالمامولي يا من به ينقاد لي تمكين صل على من اسمه مكين وسلم عليه في الآل وفي أصحابه في الحال ثم ما يفي يا من به لم ترهن الفتون صل على من اسمه متين ولا للأصحاب بالتسليم والبركات خذ إلى تعليمي يا أكرما كونك لي يبين صل على من اسمه مبين ولا للأصحاب ذوي الصيانة مع السلام وكفني خيانة يا رافعا لديك يسكو العمل صل على من اسمه مؤمل ولا للأصحاب ذوي التورع مع السلام والتحلل أمر يا من إليه الحاج والوصول صل على من اسمه وصول والي وصابه وسلم وبتواني في اللون ظلما يا من به حول لنا وخوة صل على من اسمه ذو قوة وسلما في الآل والصاب معا وفي تواني في المقامات المعا

رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله بسم الله إن ولي الله

دعاؤه قد كان يا نبي أسنة الجبر والإتاب دار الورى في الأقوال لوجه ربه وفي المعالي لمت له بزادا وقلبه

0: ينخاد في مستا ويمدي أدا وزن مانع من ولجا فيه بإذن الله
1: الفوز
0: والنجا إباد وبير لا تنضي لغن ملك ربه لا ينتهي إباد من إباد الأولياء والمرسلين وإباد العولياء أبلي يا رب بجاه الأزياء

والسمع ليس له من والد ولا ولد ولم يكن جل له ولا أحد وسرمدا بالملك والأمد الفرد أسد عنا والإله الواحد وأنا أحمد رسول

فلتؤمن يا غير مؤمن يا خدير جلني إليك لا إلى خيرك يا ربي فكني أبدا واحفظني يا